0: قديوس تقبيش كحول بيرسن تيل مسقي خوكان تشق أت قديوس أت قتقوا نقني ما نقدر قصيلا سنتيل كوا جرو للق لخونا لأي نقبان تيو شخ تقوي تقو للق لخونا لباركو نكسيقي خون للق لخوتان نقول سقوين شخ جرو لتسول جرو لتقات قاكوا وتركنا إن قوي لقتيو آمد قاكوا بنتيو شاكوي لشني مالاروم ساشك أوا نق لاكوشتان ركنا بخوي لاكولا لاك أخولت قاكوا نقوى بيرسي نقوى كوشبيني إنك أنقوى كنا قخونا ستقني مخوال ديوس بنتيو شاكوي ركشني مالاك وانجلال ركشني مالاك وبخيو مات قاكوا وشك إلاك وقصش بيني بخوي أتين ديوس لقاكمو لتوكي تشقاح تسوقيك لقاكمو تشيكي لا تقاكوا أبانا نتقوى نماغ قول ديوس تشتين قيبخ بي إبلي ألالك أخو البيخاتين ديوس خود يكو جربين كيل تكين خون لقا تشيكي لا ليش أخلش سوت قيا تقاكوا أشبانا قاشك أنخلا كخبي تكين إبخ بي لكوك ألش بكتسي لتشابي الإسي لا تقاكوا أبان تيو شاكوي تشواتين قاني بان لا أولي تخوان لقا تيو آم وتشقا تيلا كخبي قاقيا تقاكوا نقوان لقا كوي لا تنماغ قول ديوس أبان تيو شاكوي شواتين قني بان نقص اما تشكو لقاتين تشكو تشكو تقاكوا ركين ليش كوت باليش كبر قالي لوق لخاتين لي اوكي تشرا بينكي لتقاكوا خيسوس ريلي كوتان دومينغو باركو يتو تصول بالي لاكو لالاك اخول سليخون خوم تشك علي بال سليخون تشكو مونيل سلي باروكي تقاكوا خيسوس تين او بان تسنتيل موسيقى ايش بان اقماك اقاتين تقاكي ديب ان لقاكوا خيسوس راتين لقاكوا لي اوكي تشيش بوكتسين كيل تيتو ليستو ماليكي تيتو لي خوك لي خوك اتكاني مخول ديوس بان ديو شاكو يتخاكو اتشرو لوك لخو تانا ان بيرنس نقا كانا بيس لاكو لوك والا تقانا اتخاتيكو اتيوس انا اين قد اما تشكو سشكو والا خونك تشالا الان لي خاكو اخيسو كريس خوك اتشك وسشكو خاكو مون اشكا سقيت ان تشرو لوك لخو تانا ان بيرنس كوانكو كواشخي وشبالي بو مايو عين لكوتان باركو نقا خلتكا ليش كوتان كيلي قلق لحنا سانتا ماريا باركو اوكات قريلي لق لحتيخوك اوكريلي نوبين ساشك اوا اخكو اشبات قليش تان لقلق لحنا سانتا ماريا ساقا بين اخكو لا اولي نبيخ لكوان كوزا لقا خونخون تكابال اوكان اقجرو لخونا لئين نقا كاناب ليش كابرقا لراتين لقاكو اديوس ريلي كوتان دومينغو لي تيو تشالشيكو نقاتاو سالي اوشيب تشول نقاتي كيبريل اسالي هو لاخوراقال تو سالي كواشاق لاخوراقال نقاتاو لي راتين لي قاكوا ديوس سالي شبين شفو لي سان بيدرو نشتي تشوخو كاين اشكوا سكويتين تشلوقوني بانرو لي قاكوا لي كريست سالي تشول وتتيو اون كوانكيش تشخونيليك ريش سومنكيل تشخونيليب لي تي باتس اوكي ريش تيالان لي اوي بنينك كوانيريكين ابانان تش اتيناك ساتولانيل وتساش تيالان تشابيلاك ليك اوش ريناك ليك ارو نكيش خوبيكي تشيكوتوخ شوتانيب لي نكيكويتش اوك ريلي تشابيلان ليتو أم ليكوان ساشك أوا ليكريز شبانك أشال أس كولوك رايلال ريكين شبانون كيلي أس كي خوكان نراش تشول ديوس تشيرو لي كولوك رايلال شبان شبانون كيلي لينك أس شبانك ليكريز خونكوا أخ كي كام ريش توخ والريش لماك لتيك شتول تشيريشب لينك أتيكب شتول ريقك أم آل ريكين لديوس لكريست كي كامسيك سا لشخون شا قليل أبان كي تيو تسيك سا موسيق إخيل تيو أم راتين لديوس من تيو شلديوس
1: وشيرو لي لق لحونا لئين إشكو سكويت إين تيو كوش إشكو البال إشكو برقالي راتين لقاك واق باركو نخلاو تيو كوش إشكو شلنكيل ما نخشينا لباك شري إشكو سبال سليخو كومونيل لي باركون لي تيوكو تشي رابميكيل تشارونا ريك اتشاق و تشارو لي سرق يوم تشاق لي ابو سوبر لي ليك تشيكيال تا out na nakami lilok lak ati na inch banak sa iskawanak. O kaya chisning inki lak kuil istakik lika ako a Jesus sa Joshua. Iin lila kebrosh kalchia, lila kebrosh kalkutan. Uchalen chulo likuil numenak kuil milchia istakik lika ako a Jesus. O kan chulo lilok lahona la in. Nakakiretal utyo ko chisk ebaretal chirap inkil pedya charo naklika ako a Jesus. Nakcholo uschala li aposto San Pedro. Ut nashtie nakchelo ani banro li kaagwa li Kristo chan. Sa lech ol ut sa lech yu am chan. Narak nashtie nak li kaagwa Jesus. Pedya li hung hung. Nak nashpap li ratin li kaagwa. Na okchish kosh lakil, na okchish yu amigil. Marak na okchish tzilin kirish sa shtyu am. Charo kwang. Maak yu on kwang pedya. Relik chitya nak li hung hung. Tento nak. Jo ong kuang kesan, cihunilik jan res sumengkil, cihunila, li tepat akere jan, li stiala li ohipening jan, li kuang rik in jan. Aban cih ati nak jan sa tula nil ut sa stiala jan, sa cab ila lah kui jan. Relik cih stiala es kuas kui jan. La o nak kuang honak jo kojik ahilak cih pabang cih rule kagwa. Narah nas tienak aran na okchis pats alqeli lo ati na in beja honelik chocho chocho ning honelik chocho lek honelik choti hok honelik chikwang saqachol beja uchikakula saqachol charu tsakal listonali charu tsakal shayali listyalali liroy beninki liqaqwa jesus beja relik chitiana le gongo na oy bening katana toksali qachel to oy bening kwan chik nak sali railal beja ara nakaje nak inka chik ana kwan kamke ana kwan osoke manak shin kam ta shak le nak inka chik tingkuish chan ko beja aran cho ko chi bening abana ro inin kele ka kamik inka cho ko chi roi bening kele le ka kwa Jesus nak tok ta angelak ta chiru shpa nak li ho hon ga nak kwan nak kaw li roq li roq manash kelish honal chik angelak chu le ka kwa beja manaroy peninak li Jesus tak ahalak sa lishyuam. Manaroy peninak li Jesus tak halonop resing relishko lishkaush bedya chishunilaan bedya. Charo li kayk ahom bedya. Pas li hunghong bedya. Nashnaw, charo tiyari peningil lishkolonik li kagwa. Shwanak li kagwa Jesus tak chak ang buing kata. Tak ulong mo buing kata. Abanan charo nakakaw resil kachol. Charu kwan kosa lishpap angkili kakwa. Matula no ko jo chishtialke. Charu kwan koma kwan kosa shtiala lilchan sa chabi lalchan. Sa likak a ush pedya. Ara nakpats kaili kakwa. Charu kwan ko. Manak utun ayak. Manak utun lishtialal. Manak utun lishpats al. Manak charu nak utun lishk angkili angkili pedya. Liratin li kakwa Diyos pedya. Sa lishtiuam li hongkong nak utun pedya. Utik ini rek aw mahkui caru kuang li hong hong. Uta anli nas cekai nak kuan peja. Abanan anta panung rein anu la o peja. Kui li hong hong nas cu ami kui hong hong nas kangela li usjat. Aru tis tau peja. Kual usik ulo kerailal chan jo kora mingil. Cirus panung kili usjat. Jadi cikyal sa cu li hong hong peja. Nak li hong hong nas tau li railal nas tau nak li kyalek. Charo kwan lishol ma kwan shol es kash benin kiliru ma kwan lishol re nak an taruk tis num si tis kunila an habanan kwan nak sali railar aran si nakos china shol hunak aran nakos kip ma shol hunak ka ut spanak nas tau shay shol uting ka nas tau li usilar chan ing ka nak ohla lishol ka ut spanak sali railar ma junta na saq ichol beja awanana na kwancho sherqe ku sali railal ku sali sailar khunelik saq ichol ut khunelik kwang le khoy eni umr ke ni qaqwa qawoch bana qarana shkulti ka qana kwan ku ila ona ka quli railal antio sheli qaqwa dios toruq jishnam singil awanan qarax saq qaba ka khis sh qaba le qaqwa dios awanan ku ila ona ko el chiruna ka kana be qaqwa le qaqwa karu nakke liqaqwa nash darra aqilish chol beja qawch mana ashqatele qatin jur liqaqwa nat qata qe chanjale liqaqo abanan salibe shoshqakana qe narana shjena liqaqwa Jesus Aran aku jodoh, terlepas tak kembali lagi cik aku, mata sot, ekor elok aku. Aku nasi lekat all berjali kuing le iskan aku. Caru narek, aku nak lerek ahom. Ning asli nak la oce kahon iloh aku angel berjaya. Ding adana, dah sot ekor cik ish berjaya, si kaku mancaku, sepana lekat aku. Dios josh kot balik cabi lali usilal cik aku. چوش خال ولی قا اوش کنن لب بیان لق قوان غیق چش کنی لان اوش تین تا اوش شو قوان هچق و نه نه نخ قوان چوش تیکو برسنگ لق چو چوش کام آلچکو چوش کود آلچکو آرتوروک تو بیک بیان تا اوش من لق قوا خونسو تخقی چن کی کام چن تلیک چیار لق قوا کیش تغرش لق ماک و نه نگارو ما کیش سومن چق ما کی اقا خونچق این قا آن کیش کلو آج کیش کنیل رایلاد کیش تا چکریش لکام کیت اقتناق چک کی هو به چک کی چوب آج چک کی قاب آج چک اخبی اما نان لکا قا خصوص ما خون ره با آن کی ال تا خونق بالق ال آتین چیس قمره خونق بیز لیش لقل آتین و تا این چیش کنیل کیش ارتزیلش چیش کنیلش خوش قلیل بجان دیکش تیکیل لیش چول جان و میگات بیاد دیکش چه بیلاد دیکش رهوم بجان کیش تغرش لقماق چه کخونی لو بجا، اوتا خونسو تغیی کی کم سیک جن، سالش خون شقلیل جن، اوت کی چوب تسیک سالی موسیق اخیر تو آم جن، خوکانق چیش خونی لی بارقان لی اصلالی چابیلار، لی نشک اتچکو لی قاقو خصوص، نشک ام قبیل نشک اتچکو، آرتوروک تو بیق بجا، رلیک چیجال سالی موسیق اخیر تو آم، نرخ نشینق مکوتی بخیل تاجیک. آرام انس اقل سالش تو آم سالش خون شقلیل سالش موسیق خیل تو آم آرام که چی کی چو تسیک چش پاندی قاقو کاوش پانغلی چو قب خدیوس کوانش کوان کلال رش پانو کل چش خونیلی سچ پال چکله سالش خون شقلیل لی رالال خو کان اقل آسش منارو چی چو چاین نق تو کام خخیل آو تو قاقلیق چکوچیک تیش که چکوچیک توش چو تسیک چکوچیک سالی موسیق خیل تو آم ارو نرانشین تو قاقلیق چکوچک توش تیقیب چکوچک لقاقو بجا توس خوکانق لراتین لقاقو اینی چوکو چریل بال لی اقیق بجیش جو امین کل بجا چروت قیب لخون شمان و چلین چون لقا جو ام خوکانق لقانی مخوال دیوس خوال نکوش را خوال نشکیت قل لقا جو ام شکاقوائیل بجیک و نشکی لقای بینیوم رگی قناوریلی مارکوان کوش باش لیاتین نرو خیش کنس بان سکون نسکوی بال
0: Relik cijalis koskitin, bikin di loklah hati na in di joko cus kepal retal. Chandro nak di San Pedro an, kunak kicak di salam lika aku Yesus. Kisjal cakst ejis bukti singkil bikin hebli tenamit. Kisjal cakst ejis kepal ejis kaku ustol cak hebli tenamit. Ustal lika aku Yesus kiskul cak lirailan. Abanan, kau jokos ke barat la nak kuan, kau candu nasje lekawa San Pedro, rikinak nasje beli tenamit nak cello konip anru lekakuak likris salej olsan, narak nasje bicho kau kanan nak ingkak cimi piliru hunak, ingkak jal jok cak cipuasi kiru hunak bejal candu dislok oni lekakuak likris licojo. لیش اش رو لیکم چه سال لیکاچ اولت خلو آنی رو لیکاقو اینگ آدنا چهش کاب لیکاچ اول نکته خو چهش لق آنینگی رو لیکاقو چارود خلو آنی رو لیکاقو ها نکوان خو چهش اش پلی رو لی رایلال شبانق نشته لی راتن لیکو دیو سخقی نک لیکوان سر رایلال چانگ آرودش بانو خونه لیک لی تیخو لیساز اشتول چان کارو تیش بانو آن چو بیچانگ چان لیلی چیتیالا این خو لیش ککوب لیقاچ اول نشک ایلی سان پیدرا نخوان چان رو نق لیقاکو آن کیش قش رو لی رایلال لیقاکو خیسوس اینک آخ کوی کی ایقا خون لیقاکو لیکارو لیش کول چک بیچال استن ناپا لی رایلال شقش چک چی رو لیش جو ام لیقاو خیسوس Apa nan? Karush panu li Yesus. Skul cisa sesor. Kokanakwila, oh, Lira Lalish Ahol, Likwankosa Ruchi Church and Akwan, Charu Nakjoko Chik Angelak Chiruli Kakwa Matakatavli Railal, Takatavli Railalish Koskits in Spanaksa Ruchi Church Kwanko, Skol Kwachikli Jesus, Antsakal Ralali Dios Mahumli Adin Kishili Jesus, Uchbana in Nakli Kakwa Kish Ashruli Kam Abanan. Kikwaklik chitjotju, ali tjoko chit, parki tjoko chipek anakwan seli paskwa. Parki anakwan nasao sakachol naklikakwa Jesus tjotju. Kwang chi oi bening likakwa. Kawut shpanak narakakwi likakwa naklao akwi liralalishk akholish tenamit nak. Tentotok angelak. Tentot kapuk tesili chabil esilal rik ishtulani likachol. Ink atanasa et etil, ink asa hostil, hostenachis atinaxa tulanilchan. Cha bilak lake a ushan. Renachik otok, shutane blinikik which ogres cha bilalit you amjan. A banari lichitiala inqui, qui la ojo kuchish book the singili cha bil esilalik is tulanilikat or, qui mark ahunak. Lik akre rusa likat yu am ki mag ali kwech ok ki mag ali chak kilan. Karuta tiyak chikish matesh te cha bilal chikish. Ink a. Abanan relik chityala ink wila ok ki nukuk angelak ho narak likakwa Dios. Desh te ati nakak kwe chikish cha bilak kwe desh te chikish. Wila ok ki ink anukuk angelak ho sa cha ho narak likakwa Dios. Karuta desh te chikish. Hante ati nakak kichikish be tiyal shpanak arulite shte mak tkwa bikwe an kama indish na lep kama indish kwangik kama inchak shchakilal abanan khonashk ish nashtus chikuli San Pedro chanru nakla o tuk angelak rik inakwi ish anchalili kachol khunilik wanchikalo oniru likakwa khunilik to nachok chishk at likakwa Jesus aan likakwa likat aan likat yu am shpanak relik chityal likakwa Jesus aan lit yu am khunelik shpanak li Jesus kishk am chak likabe bek sa tekilal bek khonarak likakwa Jesus chandra in anak chika khuniloli kwanko saru chichot relik chityal inak kwan chish khunili chak kilal abanan kwi nakak uli chak kilal kwi nakak uli railal kwi nakak uli tjahel kwi nakak uli hobek sashk awa bek sashnum slikakwa Jesus anaan likoy benyom anaan linarak likakwa salikat yu am tosh kataw li tikilal tosh kataw li sail kwan krikin likakwa Jesus anak likak Kristo Jesus anaan tsakal Lichoshail kwa, ut aan, li pe, li tial, ut li tuam li Jesus. Shpanak mahun chik khunak tarak li pe, ta kak am tarak tiat kak rak rikin li kachol ing a. Narak ban li kakwa nak la o, to pek, barkish pek li kakwa Jesus. Ma arin saruchi choch mahun rabil, shpanak li Jesus, ing ashra ek chak. Shkul chak na pali raila li kakwa Jesus, abana.